0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
1: warahmatullahi wabarakatuh. Wa

ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله سجل فوجي هنا ملك الله سبحانه وتعالى رب العالمين